نعم، بسم الله الرحمن لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله، كما مصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبي سيئات الحسنة تمهوها، وخلق الناس بخلق الحسن. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنيما لكم تيندا وشتي والله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل أشوان دين تنوس زفي نزبيران غزيال نم تملا جني الله تبارك وتعالى وولام بجاتوا embera za jatu isamwe zenja ulo